0: شوف الله يخليك إذا ما تيجي لما تجلس إذا ما تجلس السوق شوف تكسر الموج ما زي الكهرباء ولا عشان الناس يمشي موريتانيا ويجي معهم باش نجي جي غادي يعطيه واحد من هذا واحد
1: Sentí la música, sentí 897. Sentí la música, 897. Sentí Radio 3.